كوني مهم معلومات لر تفصيلات بلان افيردا توركيا اواز راديوسنين اوزبيكچا ايشتيرشى. السلام عليكم، بوغون 3 سنتابر 2026 يىل هافتانين پايشامبا كونى. توركيا دا سائات 13:30، اوزبكستان دا سائات 15:30. حرمتلى تينلوۋچىلار، سىز پايتەخت انقارادىن افرىگە ئۇزاتىلىۋاتقان توركيا اواز راديوسنين اوزبك تىلىدىكى eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtuzbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksatur orqali What is radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar, turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va hayolimdagi sayohat dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.